0: لي ترى
1: ليش انا شاخط المصري
2: شبيكم ريبا خلي شحتنا علي
0: زهو زه واخ نلخام
3: كان بامت بخور بري
1: مات
4: متاين
5: مخريها هي ميرا متاين
0: كان هايتا تكفاش الخبر